0: ظهر لما قلنا لا صحيحه ولا خاطئه لعلمك ولعلم المستمعين.
1: وهو كذلك لوحة لرسام شهير تحمل عنوان حقول الزيتون. المطلوب منك صاحب هذه اللوحة ومن بين هذه الأسماء أذكر غويا، فان غوغ، راسين، رونوار، فيلاسكيز و